أوي معكم إحكان مولا جنكم أشكال الجوالة أينكم بسرين أينكم وكال أستا أين ناي ترسو ديرو ديكا نوغو جويل دابشتر أهلو قوشي يشالان يلشانكال إيش يبو ديوز إشكونا هوا تسيشي خندي ميما يلو كانو ساتا ديوز أيتا والإينا من ميما نو يلو كانو أي باس باكسيل كي جويل ني تاول جنسالة ريش كاونا يو برند الكو كمول نلدو دوشي ياشو باش أيوشا أي مكتل قاي قلتين أي قاوة كمو كام شي قاعة سيدونا يتا يبي شيء واوا يوكا ما يبي كام يول يبي كام شا شيء يبا حتى أي نقصم شي دو يالا تم تبين دسيانو نفي شيبا شام أي ليرو خيم إس وال إلو وينو تتا باشين شكو نان شين يال كيدو شمي أي كونين أي كاتشينا كاتو شون أبتو أي ديوس كاوال Colan cachona con los hermanos mantorchina y es a mí por eso el culnechín se caché las canto chach a mí el ismael el tichene el colval y las alteñas y valios y la nani ma ex ahí abuado tachanani se chan shabate y un valios es cono تلاقي إنه كاش لشواتك تشعل يونو إشكاني يد كم كوشين تكوش أي تنو كم نواش إس الإليا وبس الجماعة كان تشعلوني أبي تولو إل بشواو أسكت جماعة أي إنه خلص تا أي تنو إشكان أنا كمان تيني نو أكاش لاندو ما كم سكت يوجا هاي أم سكت يوجا إيش أب أي كوات يود سكت أني شياتك آه شكل ملوك شنكار يلا نه Ewach ila le shea tum si tum regla tum chendema nu kash la tum mala ishibishima ha ha ay mi me u ha esto ha ani mira bien hasta yet evima kami mi mante e mi nano kinda te kakau ha kau optumina ti wal dios kai tu chechi chamamin e sigue ay ay u ha hasta e ita Ama, ei anta ne chanchi kawa. Ha? Ei amostas, chiman le an. Ei ankolini. Mai tset itahil. Ank ishta, shon tsoyo. Da isha unin tsoyo. Ma aya unin ko. Ay, ilan gili erman. Abiyo, la ei chanchi, sangeroni, kwa se, tehan lana sas paste chen. Ah, toge ito chen, la suega. Que ya un salte ahí van a destular. Ahí, lleva Dios, la juez o cojo. Am, calchizo, bueno, que en el noche, pues dile, aunque no esté en nada. Ahí, Las Vegas, ahí en plátano, es que, tal, ahí en China. Ahí, será que no hay, y vete a. Con el ancayo, pues sin radio. Ahí, lleva Dios, pido, dice, a qué tal, se tu allí, sin, tal, ahí se amansan. An chikal silvera el tula an turus tala ei an tutun ite ite uno suk abi tala ei an on tutun ske ei cete ske sigera asa shiton chau auto shin tak am shi cete hal khawa mi pashle yok ama wawa chau yok am chau wawa muba yok am chau wawa is tuse ma chau chau yon sege kam is chilo Anda sin como skate, ahí está pues cane posible, cane la chor. Como es, cancha na javita es de ana, cancha huevo, uche, cancha huevo, a la vez, andura chimale a. Man chimale a la vez, chimale y. Ay, chimale hermano, ya, sé que la chor. Pior esto puente al de la San Agustín, abi. Es que aunque ne. Set malili chuna wiluni ma iba shach entu min shin tu tun tito khob chen tala cha ino akash chan chatu tala iba am eisha chono achita tu tun ma iba suno kune chita tu tun chiman lei San Agustin se ta shieko che me tzala yetu ral ma kam che tzala hi tzala kone yetu smule el chan kuman tu shi chan tzala ne yetu kimule